كانت موهومة سلاسل ذهب على أرواحنا المهووسة تحت هدوم الخبي سلاحي غطي بطنة المفجوعة ورا عيوني مخبي لساني ينصر بطولاتنا المزعومة كلنا فران هنا وانت تنانينك متعودة تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا نلعب بيها كأننا اقدر اخلق منك اسطورة وبعدين بسهولة هدمها لعبة جديدة لحد ما ازهق تاني منها اقتل الشاويش ابسط من كده ما تلاقيش